0: قلبي حزن كبير علقته في الدرج كل عمر. أبي من فضلك ما تكلمش في بشي، بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم. نشوف أمي تبكي وأبي يشرب شوية، أدي فرحة أسرة كيف أسرتنا.
1: بنتي

0: كل عمر أبي من فضلك ما تكلمش في هذا الشيء. بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم. نشوف أمي تبكي وأبي يشرب شوية. هذه فرحة أسرة كيف أسرتنا.
1: بنتي يا أمينة هاي ميلادك سعيد.